أكون جيس أي وجه تشيس قد نيسو شابد سجيس قد سدوها ميقوني بنو بيسم أنما قبل سبويس كان ديس ودا شغنو أبتاقنو تشغن نيسو تشم داتن نو مينيش تنو نيش بيتس ناري جسي وتستاسون أكو تاي قجي قاب تيغنو تشاي قجي قاب ماغنو دو جيو جي مك ماها قيتس قان اس دو جيو دي ديشي نو فسكوسا أنيو جيا ود يمونو جيا أي هي جي جيا جي قاب تيغنو يج جيا أكو أي Eginet squado ye yuch huge mokia. Okay, good in you, I hear Nastaji. See them to Jesus gets haganojki, I can get them to dogia, I can naska to stuxkant and how. See Jucha im hagano dogia. A kuji mohawk council, who did the shake can wagi, and mag chilch makanga kodi diebo, I can get it guy here. I couldn't know how I specified much gear, eggy. Which net schools to her church magia, Genji church marbet sagans gear. Country gaji nagmud ay Luke Bryan ni ay nam dino at tupunaso.